بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات بطل بطل بطل

0: تكبر وتكبر فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيقدر بين الناس عم نكتر كتير طور بنسير بصلة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين

بس بنشتغل منيح بنشتغل زي ما كنت بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا بس معشش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع في حرف في حرف في حرف في حرف في المنطقة سواري غزة في سلندرتكا بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندرتكا وهي كل القصة عبعضها طلعت تنحل بدقيقة خيال لو بعرف فيك من زمان كان من زمان كشطفت لها